0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم أمس الثلاثاء أن الحكومة ستمدد الدعم على وقود الديزل حتى نهاية شهر يونيو حزيران المقبل. وأوضح ميتسوتاكيس خلال اجتماع مجلس الوزراء أن دعم وقود الديزل البالغ 15 سنتا للتر الواحد في أسواق التجزئة سيخفض سعر الديزل ب 30 سنتا مقارنة بمستويات شهر مارس وفق وسائل الإعلام اليونانية. أعلن رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أليكسيس تسيبراس خلال فعالية في ساحة ثيسيو بأثينا تأسيس حزبه الجديد تحت اسم التجمع اليساري اليوناني إيلاس، كاشفا عن الاسم والشعار والبيان التأسيسي. وقال تسيبراس إن اليونان تحتاج بشكل عاجل إلى بوصلة وطنية جديدة، مؤكدا الحزب الجديد يهدف إلى تغيير السياسة وليس فقط تغيير الحكومة، ومشددا على رفض الظلم وعدم المساواة والفساد. وتضمن خطابه انتقادات حادة للحكومة الحالية، إضافة إلى 7 التزامات أساسية تشمل الكرامة المعيشية، الديمقراطية القوية، اقتصاد عادل، دولة اجتماعية، الصمود أمام الأزمات، سيادة رقمية، وسياسة خارجية تبني جسور السلام. أثار مشروع الإطار المكاني الجديد للسياحة في اليونان جدلا واسعا بعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروعات العامة، حيث انقسمت مواقف السوق والهيئات العلمية بشأن القيود الجديدة المقترحة. ففي حين تؤكد اتحاد الفنادق أن الإطار يجب أن يكون أداة توجيه استراتيجية لمنظومة قيود صارمة، حذرت من الحدود القصوى لعدد الأسرة وفرض رسوم بيئية جديدة قد يعرقلان الاستثمار ويقيدان النمو السياحي، كما طالبت وضع ضوابط صارمة على البحث عن حلول لفوضى الإجارات القصيرة الأجل. واجه رئيس حزب باسوك نيكوس أندرولاكس انتقادا لازعا لحكومة ميتسوتاكي، معتبرا أنها أصبحت مرادفا للظلم والفساد وتوسع الفجوات الاجتماعية. وقال أندرولاكس أن رئيس الوزراء يتحدث عن المؤسسية بينما يمارس سياسات تجعل اليونان استثناء أوروبيا، في إشارة تجديد ولاية محافظ البنك المركزي ستورنارس لست سنوات إضافية. تمكنت السلطات المختصة اليونانية من إنقاذ نحو 50 مهاجرا كانوا على متن قارب في عرض البحر جنوب جزيرة كريت. وفقا للتقارير رصد المجموعة على بعد 21 ميلا بحريا جنوب مدينة إيريبترا، حيث تدخلت فرق الإنقاذ ونفذ عملية ناجحة أسفرت عن نقلهم إلى مكان آمن. وأيضا أعزائي المستمعين، ننتقل إلى خبر آخر. قالت السفيرة الأمريكية في اليونان السيدة غليفر أن ألكسندروبولي تمثل نقطة محورية في التعاون بين الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو، خصوصا في مجالات اللوجستية والدعم العسكري والتعاون في القطاع الطاقة. دعت منظمة اليونسكو تكثيف الجهود بين المملكة المتحدة بريطانيا واليونان للتوصل إلى حل بشكل على التوحيد منحوتات البارثونون، وذلك في ختام اجتماع اللجنة الحكومية الدولية في خطوة اعتبرت تطورا إيجابيا للمطالب أثينا المستمرة منذ عقود. وتعود قضية إعادة تماثيل منحوتة من بعد البارثونون إلى جدول أعمال اليونسكو منذ عام 1984، وقد خضعت هذا العام لمراجعة موسعة إلى الدورة 25 للجنة الحكومية الدولية. حالة الطقس يكون صحوا بشكل عام، والرياح تصل سرعتها إلى 5 بوفور. في أثينا درجة الحرارة بين 18 و 31 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 17 و 30 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
1: كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.